يا معشر المسلمين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وحد الفقراء والمساكين، أن الخطبتين فيها بدل عن ركعتين من الظهر، فإذا صعد الخاطب على المنبر فلا يتكلم أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله.

الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن

برحمتك يا أرحم الراحمين. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.

هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحي

تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل.

وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة رحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.